شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطان كانا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركين

حكميانا كوربي سامفارو حكميانا هو إريدا عدمارا كوربي سامفارو إريدا عدمارا هاللليا هاللويا هاللا هاللليا هاللي يا عاسيكي إرابا مانغو غادينوم عاسيكي إرابا يا عاسيكي إرابا مانغو غادينوم عاسيكي إرابا سيني ميكاي سيني أنتولينا سيني ميكاي سيني يا باراتي سيا نوندا أكرابوي باراتي سيا هاللليا هاللويا هاللا هاللليا هاللي Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, yeah. Ye tapti ne wa sanat gu bi to kol tapti ne wa. Akke gaho ya sanasa al kusorit gaho ya. Ye adliya.

من شارن قالوا قالوا التحزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قال التحزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حد